تو قد تغيب لي مش هاسي بيش درهان تسيش تسوه تقاط هاكي بيتفوق في هاش بابو